الهرجه كي هي لبن قهدارين زيتا عزيزو خوش تبي رزو صلابت ما قبل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهش نبيك جبو بيشكش كرنا خلقه كادي جب برنامه هوا برنامه هر استرانك چيروكا كا چيروكو استرانا ميا ابرو چيروكو استرانا احمدو روني

الدبرة بهدينان بحمايلو كان بحمايل غازيت كاني لدبرة باكورو حتى لدبرين روشاواجي ببسنا غازيت كاني جيروكا أحمدو وبسناي أبجام نظانين ياد درس أحمدو حمايلين يان محمدو حمايلين يان أحمدو بسنانا لهر چابيتن نابوي أحمدا وبستران بهاتيا قوتن أحمدو روني

وكيت هيتا قوتن بإيكام ديتن أحمد لبسناي عاشقت بيتو بسناجي لعاشقت بيت بشتي ديتنا بسناي إيدي أحمد بردوام تيفتشونا ويتكتن و الدورين مالا ويتجاريتن رجاكي دما تبينيت اتبيجيتي نافتا تشيا أويجي بريهنجي أحمد ديتيا و بسيارة أحمدي كريش خالكي و زانيت كو نابي ويتشيا أنكو أحمد درستي ناس كريا لي أحمد أو ناس ناكتو نزانيت كا جناب ميرا يان كتشا لورا دما تبيجيتي نافتا تشيا اتبيجيتي حيران نابي مبس نايا كرو جدا نوفي مبس نايا دتلو بيجي مني محمودي انكو دستو تلين منيت محمودي وكو مومو شمايا سنجو بري من عبدالا خودي جترا وكي كوچكو سراو چيمايا انكو همي بخشايا بوتا ورا كرو بازيخو سردا گيركا مني جحمدي خورا جترا دستير دايا.

0: في حمال وكبرز قشت العديد
1: احمد جي دستي خطها وجيتا داري دابان جو جو تاكي براين حمالوكي اتكوجيتا بلي هردو براينوي يندي جو تاكي غلام البجنو بالا احمد الدنو احمد برين دارت كان
0: مالا بلا لما ما بي مالا دبراتي حمالوكي هركي جو تاكا دما جالي صابو البربجنو مالا وحمي بلي دلاء قمناري وركيا احمي دلاء قشتي

وسع يا صبا المشانم دار بس دار دلال دلي من اج خوبان اصلو بياد الاخستان جخم عدلي من وطر دبو دالم خودي وسع نا كيف ما بقرت نا كشت نا ميرابا بزيد كيف حيرات حيني دابا دا شابا شابا رشي بنك صلاوي بصالي خزم

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بس حشتت كم شخو بپرسهي عزامن اندي من كي حشتا كريا بس تبيجامن ورا جوان نازك دستا كتناف دستيت من نترسو زيوارا ايش نبوري عمري من بس حشتت كم

0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: رجان دنا زيادة تر بطلي 1 لتر و 75 مليم بويا 2 لتر و 25 مليم 500 مليم زيادة تر ببران بارو بتنب همان بها 1250 ديناران وفر بو دمك دست نشان كريا ويا بردست بول سر بيبسي ماونتن ديو 7 اب و ميرندا بيبسي زيادة تر رجان دنا زيادة تر بطلي 1 لتر و 75 بويا 2 لتر و 25 500 مليم زيادة تر ببران بار همان بها 1250 ديناران وفر بو دمك دست نشان كريا يا بردست سر بيبسي ماونتن ديو
0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

وفيستي نبخشايا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري تستكفي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النفمالي بابات رزاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النفمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوكي

تبدأوا فيستنا بخشاية أهب باش ترين موبيليات بخشاية هاي دهار الوري تستا كوي أفش لايكي با فيجا اكسسوارات النظمالي بابات رزاندنة وأفانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النظمالي ودريسينج روم وهميجي ديفحزو خوزينتا أها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا وخواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صدر دمي بابات هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات أفري صدر تنبو صدر

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: سردنا زيدتر بطلة 1 لترو 75 مليم بويا 2 لترو 25 مليم 500 مليم زيدتر ببران برو بتنب همان بها 1250 ديناران وفر بودمكي دس نشان كريا ويا بردسته بول سر بيبسيه ماونتن ديو 7 اب وميرندا بيبسي زيدتر وجاندنا زيدتر بطلة 1 لترو 75 بويا 2 لترو 25 500 مليم زيدتر ببران بر همان بها 1250 دیناران اوفر بوده مکی دست نشان کریه یا بر دست سر پیپسی مونتن دیو
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدب

0: استنى بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايك و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوتي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: ورزق عسل اسمان يا بابوي دلال قوتي كارونا هي البرشابة مدلال شف شف يا خدي ما يا بني ملا اتخوا خنات بني إذا بيس السنار كيف يا ابن هاي هاي دلال دستيت كوركي لقما جوتي درما مكي منو دلال
1: روجانا لراديو دهو كوداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشب وشبان بكان حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

الحمر خان الامقل الحمر خان الهمزشت الهمز اوزمانه هندج انا رشود رنجل في سنواب قامار رقو كيف شاله البرچامانه حشي واسمرام يكا قطا قرابرنا واسمنا چال رشاب البتلا علي دقا قوبي خوانا واسمرام تازه الاجوانا درابا واسمار درابا حوالا مير رابا شيرينا مير درابا

بسين وما بس نادينا ناب وناب كلام زرا بحر دو تنشتا مقدرة إن شاء الله الرحمن بلا باغي مخيرة بقدر كام خيرة نبينا مويا أبي زبي قال مش داق بدي قال ما صار بالرشيد لشودا قال ما صار حبار يا سيبار يا شيب لدا أقنا خليلا وزيلة دامك وقال طهر يا واغي قرية وابي باري بقى أوكي لوكي ومري ترنالي نيفا مالا خداني قوتي دارج غالي زير زير بخوردي كي تنقو وقت مرا أقنا خليلا أزنا ما قرية إبراهيم كي تمو قراشي واشي نسيبين

براكي مو وشوت محال الحالي من مو انا زاني فاني دلاله دلي مخاطله اوي طهني واخي خوري وابي باري بكي لوكي ومري ترناري

زواجك بيد البكان أري قارسي عوا شمل بسي ميركا عمري في الصد صلاة وببي بابي سر سنة خليه ندي جمدوه ربي عمي شري عدا خبا من بردت مراكي قوز علمي قوز بقى

لماي لماي لماي لماي شيري نغني عمان ما كبس كبس دي هاي مخلا ما ريش يا شاري شيري نغني ديك قزه

0: دينه باغچايا هوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكيفا فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني اوفانتشتا هم ديكورات چنه ديكورات النافمالي دريسينغ روم وهميج ديفحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بشبيرا منچي صدف سلي بجيوت البت دوشاكوبا دوشاكو بوليف جبروند النايوفن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

لراديو دهو كوداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانه كوداريا وان برنامان لراديو دهو بكان بارزاني و تفجر رزقاري خوزا كرد كردو آوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

دمشمير هشتو بينجي ونخلك جهدرن هجو خشتفي خلك كما هذا دمشمير نيس بده وخندنا كورتيا دنگو باسنابرو.

0: bu sistemi. İlk vaxtı am ikudu ma'zum etkeyin. Elaqatet istimaiyyan af peyvendiye civaki qayim edben. Jibediko rimatiyyan masrafu gelek batranit zekirini gelek tisidiyetin bu çizide ikudu bilin dağını xargel ikudu de sohbet eken dan usandım eken tisidik huye beri yedip kudzirak ay dubara kirlana dünya çünkü ya xilasa ya yani aşib edeyim ما بدي صلاة كشتي أفريكا مثلا يوم الخوزة فلا مش كندا هاد بو مهرو معزومات أو بون إنه كأمي جرى كويت إنا بيرا فا أفريكا شاند تخوز بون أمري خودي كتشتي نجيب دو هيفا يعني دنيا يا كوصا يا كرتا بو مروبي تتمين دير هاتني تخوش تمين دير هاتني تخوش تنا إكش وانا أفاك مروف شتانيك إيكو دبون آخرني مروف هكا چون آخرني چنا چنا دي سي چار ساعتا ميدانيك إيكو دو چنا يبا هكا رفوش بي تادي دو ساعتا ميني أو دو ساعت گرکی ها یا گرنگ ها که پیواندی جواکی جرک های قایم بدنه ها هر وصا مثلا خیشکو برا حرفت را که ایکو دو گازی کن بفراویه نه الا مناسه را کبیتن نه الا که اوی داواتا کبیتیان چیزکی من مبید نه از بلا از وضا که بسید چیکن نه که اولا از رابمم تفرت املاق بدانم چیزکی بسید چیکن یکو معقول بیتن که تو بزانی دهنی که امی کس حش بزادی کن بتي كم ده أسهم يا كم كم دفقو وأبي تجي هالوصاة ده بل كيف تشوف لي كريم بيتن ريماتي بس أو زكاة بس بما هيك ده ده أو ما بس تا جهبة جه كريم كو يوم مروفاني يوم روفي جارك هذي سدية ده هالوصاة ده بو هوالا أزبر دروجا هوالا تمن يت ما مستعدين التجارة يت أما ده بازر جاني يت كو أفضل ده زارو حتى وشاش من منادي فينا أم هر تندك نانك يتشيت كين وأم هندك كومد بين سرويناني وأم إكودو دينين وجنك ودي بيرهات نظرينين وتايوان ديا تدينين أنا بجلس دامن نان خارن ما بين هفالا مروفا ودوستا جلا جلا كيا جرنجا بديتن وحارف مينيتن الجواكي ما برا باش جهند دولين الجواكي ديت يتغربي أفستانينا يعني كتو شانك إكودو نان خارنه يان معزومات يان چونكو أبخوز بابين أخون أبخوز تاكي بسيط بطلب كان يان جرم كانت ماي كريدارت خون افتشتات باش اوه جواکه ما یت کردواری یعنی یت شرقی سرا اما یعنی افتشتات بله
1: بله مونا خان اره اف میوانداریت ها کن بنا خیزانت گلی کدو کس و کارا و حوالا نبیده اگر کم زاروگ جی یعنی جی گنجت مکم نو که هدی هدیه ودرت بنجه اندامت خیزانا خوش کس و کارن کم گلگ جارا اگل هل کفتا که ایکودو بینن بیدن درستی ایکودو ننیاسن و پیواندی آوای خیزانی گلگ نزیک جی بیدد گل ایکودو رفته کل بونا ها وکی جنابتا اشارت بدای مانا چندم جمیرا کد گل ایکودو خارنا دانه که خارنت گل ایکودو نبیده اگر کو زارو گن مجی پتر نزیک ایکودو ببن پتر هسته بیان نزیکاتیت نبروان و اندامت خیزانه و کسو کارا دا پیدا بیدن
0: بله بله تأكيدي أفتا يعني إيكش جرينتنين مرا ما أكوج بجد بيتن أفزار وجد مجيت إيكودت بينن إيكودت نواصن أفنو كأف أف مهرجان بستوالا وأف سفرت قندا كي بحندا ما أخبرنا إيكود شنو أف أف جيلين كيني إيكودت نواصن ما ما أفت ما بره يعني شوا بوتي ما أعمل ما كر خرطة نواصنونو كر بصمامو بنام و تا دماغی کش مروی دیرش خینا مروی یعنی نکو الا ما مخالدن بوچی مهند ایکو دوت نیاسی بوچی چون که اف نزیدی بونه هوا مروی چونه که ایکو دو چخواره بیدن بک ایواری بیدن شد بیدی بیدن مروی چونه که ایکو دو لما مروی ایکو دوت نیاسی داره
2: برنامه ایک جخلگی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: Portanto, hoje que a obra que é data, só aquela tu zani Ledger, tu ale
1: Vale.
0: crise que depois que disse Ranga, Daniel Chaves, gal só aquela ali, mas hashtag o chetra, shui, beste da capa ale que dam, ka hazar ale que dam, ka tshe que dam. Ana que marre que aquele só aquela girba, marre que o ganja vai girbana, ma veri ganja da bae, shewa ki shewa, rasiji, dokte aburite tek chui bit. Ne de bab için rekel bu genci veken u ne hükmet için bu rekel genci veken kurtu kirmanç em hemi bel pirsin
1: Bale.
0: bu rekel bi genci veken genceme ma evet peşeve gelek tahammül akili bu gelek dışta hinci tahammül o sabır hatta beli çant roja mungute camire ki mungute ne kça hop da kurreki asabi u nejine ki bu kça kurre hobina inadi inadi يعني هم همي محتاجي دان بخويا هم همي محتاجين دينا بين فرهيب بچينن بين فرهيب بچينن او قال دي بي برادر دي بيش دوما بين فرهيب طاكنجي بقناعة بين فرهيب برداوما بيت بين فرهيب
1: تبشي كردية خلاص كده دوبا
0: بلا
1: كده بيش تنجي دكتور دوبا كوما مستوى تيا داما زران دي
0: بلا صارا 1900 ايكي امبونا ما مستعد خو بخش
1: الكيري تتخام
0: الامدا
1: دي كيش
0: سي
1: كوليجي
0: كل جادا
1: كيري
0: كردي زانكو صلاح الدين اربيلي هشتي هشتي وقتم تشوينا لشكريه حتى بيستو تشاري اي كزار نصاد نوتو ايكي شري دست بيكي دي كان داوي دي كان داوي مو بخو شخصيا هنجي قناعتها بو كودي رجيم شكويتي دركبت وخلك يجي مها بو برامبري ما قلتيها بنادر كبت ومن قناعتها بو ديدر كبت شاردي هيك من قدي كما اشي جازي خلاص موتز دي كم چونكي ابا اكيد دي باش وغيره ده وامجيت خلاص بين دو صار تشك دي بما ما مستا بخور صدانا بو دنجام ده شازا سر هفدي نا باز دي هيفيكو روجام جواني شازا سر هفدي راديو سوريا مقوله بوكو ليدان ليدان بيستو شاري مروفك خديجة رازي بيت أكيد نكال قول منها بيجني هنجي تقولني رايت صالح صبار خلف الجوعاني خلك شرقات بو أبي وقتها شوي مدف من قلت أس شاردي أزيهاتيم وأبا بيستو شاري إجازة فابون ومتشركين فيت أزبشم جامري ساخم جارجار بيوندي ألقالهي قلت أمني كوري من بيروز الهوا كردستان بدعمة بريطانيا هنجي قوتن بريطانيا هنجي قوتن بريطانيا حتى ليزي برجم قوتي بوشي بريطانيا قوت بريطانيا محركة منطقة خرية الفاعلية همي تشتا بريطانيا هذه الكتابة كده متى بس ما باشتر هم درام إجازة كده متى إجازة بو بنش روشة ده متى تجي قال مجازة هذا ويادي الباقي عليك أو بس نوتويك الكوريم شون بالله جابوا ما
1: بلى
0: نار قدام اتهاتي نساسين جيور خو تسيح كام نشون ام نشون وما بس بشتي كان صالة از بي مروفيت جر يا ماكي وكي مروفيت هاتا خو نامن جاري كيب سهل بوم كسكي مروفي وخزمتك هاول دهوكي ممكن تهكت تو جوعاني وتشمالا فلاني قلت والله كرمامي منه اجي رابو باجي بي رابوم وبيوان دي عما ما قاليك تنجام دا نوتو يكي وقتام هاتين خواري هكي بيرا تبيت
1: بلى
0: صالة كاخو بخشا ما مستوى همي فرمان بلا
1: أكيد أكيد
0: القطاب خانة سيميلي آمادهي من بابت هنري دقوتو كردية والنطو دي دامزراندنا همي وان خلقي نطو دي عطينا دامزراندن كتاب هوا مشر بلا إنا فيري از هدم دامزراندن سر ملاكي نافنجيا مسيريكي وتنسيب بو پیمانگا هنری جوان لانی وجبای که یا دامزنینه فنون جمیله هنری جوان دو که دست بیکر بو پشتینگی چند رو شکاس اجو ما ایک شوان
1: وكو بيمانجا هنري جوان
0: بله
1: هر تا خطن تدا مقداريت كت يعني حزات او بوكتو تا بيش وقت هزرك تشتغل سر بجين هنري سير بايمان جوا هنري جوان هبو يا سيدة حتى كو
0: بريه بريه كو خوش
1: بتحزاتها وكوشي
0: بريه كو خوش صلاح اشتي و جالي صالت حفتي هذا يستيرك بوم ستيري تكتريه السيميلي
1: ها